0: Ahlan and welcome to the Arab Caravan Radio Show on WSOU 89.5 FM, founded by John Abajeh and Beher Sharawi. Today's show is pre-recorded until we can get back to a live studio. The hosts for today are Hoda Ismail and me, Karim Fekri. If you or a family member are celebrating a birthday, an anniversary, or any special occasion, email us a request at caravanrequest@gmail.com.
1: مستمعينا في الساحل الشرقي أهلا ومرحبا بكم عبر الأثير على الموجة 89.5 FM في حلقة جديدة من برنامج القافلة. القافلة برنامج عربي يذاع عليكم من الآن وحتى الساعة 6:00 مساء من محطة WSOU التابعة لصوت جامعة سين هول بولاية نيوجيرسي. ونود أن نوجه عناية حضراتكم إننا ما زلنا في مرحلة الحلقات المسجلة مسبقا حتى عودتنا إلى الاستوديوهات الحية

في مقر الجامعة. ولذا فمن يرغب أحدكم في إهداء أرق التهاني وأجمل الأمنيات للأهل والأصدقاء فلا يتردد في الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني للبرنامج وهو caravanrequest@gmail.com. ويمكنكم متابعتنا من أي مكان في العالم عن طريق الشبكة العنكبوتية على العنوان التالي www.wsou.net. برنامج القافلة تأسس عام 1975 على يد جان عبجي وباهر شعراوي، ويسعدنا أن يصطحبكم في أمسية اليوم كل من كريم فكري ومحادثتكم هدى إسماعيل.

0: مستمعينا الكرام، ها هنا قد جئنا إلى نهاية حلقة اليوم من القافلة. نرجو أن نكون قد أسعدناكم بقدر سعادتنا بلقائكم. نترككم في رعاية الله على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم في نفس الميعاد وعلى نفس الموجة. كان معكم في هذه الأمسية كل من كريم فكري ومحدثاتكم هدى إسماعيل.
1: As another show of the program comes to an end, we hope you, the audience, enjoyed it as much as we loved doing it. Tune in next Sunday to WSOU 89.5 FM from 4 to 6 p.m. for the next Arab Caravan radio show. The hosts today were Hoda Ismail and me, Karim Fekri. On behalf of the entire show, have a safe week and see you all next Sunday.